فكل ما يفرط إنه برنامج مسميك مسار بروفينسيال يا كاتلقات لك إلى لأن كان لنا يكون نجنتا كواي سمانا كتلان الرابع تريز ورا زوجة جلنا منو تو هنسيني نانا 15 ورا زي 58 minutes in our minute me le frequenti hala lutana mito kona skuna ni mapo to acharani ku meria parcho 4 ora so chocholo delo na vrama ku mel mero lo kanle una saba ma ko elfo bil no mega sirene na sita guarra vide le varran kallo no ku mi munch